0: يس مرجع جانو نروج مكا
1: سيابل بياس اوسبيتال جيبيا انسي مغا كاوبان
0: جود
1: اوكي سكينة باي
0: باي اها مغاكا كيبوت
2: كيبوت سياتو
0: ميشن اي باتوبا ام شيوتو كيل اوردر باتوك نيابل
2: اي بروبليما كيبوت اسكر سيابل
0: تو اوسبيتال din tuo ang abahan nga si Rafael.
2: Oh, patik, patik. Ato na mo.
0: Diwalang ang muliok. Riding in tandem.
2: Ah, patik. Kita lang. Kita lang doon, kagibot. Kita lang.
0: Kinsang muliok?
2: Lamigahan ni...
0: Ikaw.
2: Oh.
0: Kulas.
2: Oh.
0: Kuyog ni Bulhog.
2: Okay.
0: Okay, move. Lihog na yun.
2: Ah, arigado, kagibot.